0: ほうれん草いけない、ほうれん草いけない、やりださるときあんさいな、せるさいな、
1: صوت الشباب الأولى. صوت الشباب الأولى.
2: Your number one radio.